تغنت لي عين ديدو روما من يولا عين ديدو روما من يوانا مالي كل لمهين اليا فني فيا نواني مالي ويهدكنا لين مالي كافن ما قولوا بالي نتتي تكمل يا يا ويبل ما قالي هاي نتويلين بني ريا يا مالي I'm going to go to the house.